خوينه هو كاين زغنا كانالي هنا اللي برغينا لا تطلعين زغلت روح انت شكاوش لو عليك اكواس هونكم وني لربانو يربانا كابو شغيرو 7:08 كابو نحن كانالو نحن كاكتش هنا اخلاب وخوم تيرو لي لغلق وانا لعين ومارا هنا اخلاب ميساحي نارو نارو نارو تيخونيل

كاين كان لي هنا لا باركوين غلا او زغا جو كوتشي راي وين كي هنا غلا تشابيل بقوم سارو تشي لي غراديو فيليسيداد هرمانو يا هرمانا كابونا غين كان كورو خان تشوانو كيلي واتشي لي خبقوم ارين دخل هرمانا كارلا جو تشي راي وين كي لا جو تشي راي وين كي لا بقوم daruna ka kacha kona na ba ko mirbanu yerbana bar ko is khana ka dani man chaka ben ki laruna ka che chakre sila la ran sa litu sanita ain ka chakre na daruna ka chakre sila qiy irmanu yerbana

الصومال او تيكوانكش موشي او تلاكواق نقطع قواتي نايب هانا لي تنجاكوين هات شو شرالي بروفيتا شكير امين جرمانوس اتقاكواشن لاين ما كان كون كيلال شوكينك لاين تنجبر لي باك تكواكليك ما كان هناك